غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

0: الجمعة مزيكا طول اليوم.
1: جديد عزيز عبدو على انرجي، مفيش غيرك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: أغاني حصرية وبس على Energy

0: Hits Friday on Energy.
1: جديد عزيز عبدو على Energy مفيش غيرك.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
5: Non-stop music on energy.

0: على انرجي.
1: جديد على انرجي، ادوارد ده اللي بحبه ده.

0: الأغاني الجديدة كلها تسمعها على انرجي.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة تعي نطير مع إيهاب الكواسمي من ألبومي الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصرياً على انرجي معك وجاد شويري.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: الجمعة مزيكا طول اليوم.
1: جديد على انرجي ادوارد اللي بحبه ده.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. علي البولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. It's Friday on Energy.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: اغنيه سمعتها وحبيتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكره، حب قديم، وانت بتشتغل او رحله حلوه. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك اغاني من زمن فات.
1: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
0: انرجي 92.1

0: Energy.
1: جديد عزيز عبدو على Energy مفيش غيرك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: Talk English مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: Non-stop music on energy.

0: النهاردة الويكند. اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة تعي نطير مع إيهاب الكواسمي من ألبوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصياً على انرجي معك وجاد شويري.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: Non-stop music on energy.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: اعرفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: النهارده الويكند. اسمع اغاني بدون توقف

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: تعرفش تطفيها معبيها بنزين.
1: دلوقتي لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: مساء الفل، انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل معكم منى يوسف، والمدة ساعة هنلف العالم كله بالمزيكا، قديم وجديد، عربي انجليش اسباني او اي لغة تيجي على بالك. المهم انها اغاني مكسرة الدنيا، مالية ريلز والستوريز، ومسيطرة على تيك توك وكل السوشيال ميديا. هنبدأ الاسبوع ده باغنيتين لحمو المرشدي. اول اغنية فيهم هي اغنية الشباب نبارة. الاغنية نزلت الشهر اللي فات، ومن وقت نزولها وهي منتشرة جدا على السوشيال ميديا، ووصل الفيديو كليب بتاعها على يوتيوب لاكتر من 2 مليون مشاهدة في اول شهر. ده غير طبعا نسب استماعها على سبوتيفاي وانغامي، وكم الفيديوهات اللي نزلت عليها على تيك توك وعلى انستغرام ريلز. ونرجع نسمع الاغنية الثانية لحمو المرشدي برضو الاسبوع ده.

تاني بقى أغنية معانا لحمو المرشدي الأسبوع ده، هي أغنية عشان بحبك اللي جمعته بالملحن عمرو مصطفى والموزع وزة منتصر. الأغنية دي طلعت في الموسم السابع من برنامج راد بول مزيكا صالونات، ونزلت على يوتيوب يوم 10 سبتمبر. الأغنية حصل عليها شوية مشاكل كده في أول يعني نزولها، بس الحمد لله دلوقتي نقدر نسمعها على كل المنصات من غير أي مشاكل، وهي أغنية تريندنج جدا وفايرل على تيك توك، الناس هريانة فيديوهات بيها. يلا نروح نسمع الأغنية اللي قلبت الدنيا دلوقتي لحمو المرشدي وعمرو مصطفى، ونرجع نكمل كلامنا.

الأغنية اللي جاية كانت معانا الأسبوع اللي فات للنجمة السلوفاكية أدالا، والأغنية هي نيكول كيدمان. الأغنية بتتكلم عن نيكول كيدمان وبتجمع كتير من أفلامها أو عناوين كتير من أفلامها في كلمات الأغنية، وده اللي خلاها تتصدر الترند بشكل كبير. الأغنية نزلت من ضمن الألبوم بتاع أدالا بريما اللي نزل من شهور فاتت، والأغنية بقت فايرل في أكتر من بلد. وصلت على سبوتيفاي للمركز الرابع عالميا وعدت 29 مليون استماع، وبقت موجودة في تشارت سبوتيفاي في 35 دولة، وكمان وصلت للمركز 15 في الأوفيشال UK سينجلز تشارت. ومش الأغنية لوحدها اللي ترند، ألبوم بريما دخل البيلبورد 200 الأمريكي في المركز الرابع ووصل للتوب 10 في 15 دولة. يلا نسمع نيكول كيدمان لأدالة ونرجع نشوف إيه الأغاني اللي كسرت الدنيا معانا الأسبوع ده.

Trend Save Yourself. مين فينا شاف الفيديوهات الـ AI اللي بتجمع بين كاركترز من مسلسلات وأفلام بنحبها بينقذوا بعض على أغنية دوا ليبا Training Season؟ احنا كنا لعبنا Training Season في أسابيع فاتت عشان هي أغنية رجعت تاني تتصدر الترند بعد ما كانت نزلت في ألبوم دوا ليبا Radical Optimism اللي نزل الصيف اللي فات، ولكن الأسبوع ده هي رجع بترند مختلف تماما. نجوم كتير عملوا شير للترند ده، وده كان من الأسباب اللي خلى أغنية دوا ليبا Training Season ترجع تاني في الشارتس ونسمعها مرة تانية.

0: أغاني طول اليوم 24 ساعة
1: على انرجي.
0: انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: الأغنية اللي هنتكلم عنها دلوقتي كانت من التراكات اللي قلبت الدنيا في صيف 2026، وهي Good Girl لبروسبا وكلوني بمشاركة صوت المغني البريطاني تريستن هنري. خلوني أقول لكم كده إنه Good Girl ما استنتش لما تنزل عشان تبقى فايرل، كانت معروفة قبل ما تنزل أصلاً، وده لأن الأغنية جت فكرتها خلال ميامي ميوزك ويك، وبعدها بروسبا وكلوني فضلوا يجربوها كده في الدي جي ساتس بتاعتهم من حفلات ومهرجانات كبيرة لحد كوتشالا وإيبيزا، فالجمهور بدأ يسأل عن التراك ده ويدور عليه من قبل ما الأغنية تنزل أصلاً. فتخيلوا بقى لما أغنية already تبقى viral قبل ما تنزل بقى وتكسر الدنيا. الأغنية نزلت فعلاً يوم 24 يوليو 2026، وهي تاني تعاون بين كلوني وبروسبا بعد Free Your Mind، والاثنين الحقيقة كانوا محققين نجاح كبير جداً. I miss you.

الاغنيه اللي هنسمعها دلوقتي هي اغنيه لفنانه كانت معانا من كذا حلقه قبل كده باغنيه فيفرت كرايم، وهي اوليفيا رودريجو اللي راجعه لنا النهارده بتراك جديد اسمه ستوبيد سونج. الاغنيه نزلت في شهر يونيو اللي فات ضمن الالبوم بتاعها الثالث يو سيم بريتي ساد فور جيرل ان لاف، واللي جه بعد نجاح البوم ساور وجاتس. عنوان ستوبيد سونج او اغنيه غبيه نفسه جاي من فكره ذكيه جدا ان اوليفيا بتقول انك لما بتحاول تكتب عن احساس ضخم ومعقد زي الحب، اي اغنيه مهما كانت حلوه هتفضل في الاخر مش قادره توصف الاحساس اللي جواك كله. وطبعا كلام اوليفيا عنها خلى كل الناس مستنياها، خصوصا ان اوليفيا عملت للالبوم بريمير على جيمي كيمل لايف قبل نزول الالبوم بيوم، وده خلى طبعا نسب الاستماع تزيد من اول ما نزلت على سبوتيفاي. الاغنيه وصلت للمركز الاول عالميا، ودلوقتي عدت ال 330 مليون استماع، ولسه موجوده في الجلوبال شارت، وكمان بتظهر في قوائم دول زي امريكا وبريطانيا واستراليا. يلا نسمع ستوبيد سونج لاوليفيا رودريجو ونرجع نكمل كلامنا.

تقدر تتخيل إنه فنان زي لانا ديل ري مش بس عنده كتالوج أغاني وألبومات كبير ومبهر، لا ده مش بس كده، إنها كمان عندها كتالوج قده ويمكن أكبر منه كمان من الأغاني اللي ما نزلتش. واحدة من الأغاني اللي فايرل الأسبوع ده أغنية منهم، اللي هي أغنية Meet Me in the Pale Moonlight. الحكاية هنا إنه الأغنية دي من أشهر الـ Unreleased Tracks في أرشيف لانا، يعني لانا سجلتها فعلا لكن ما نزلتهاش رسميا كسنجل أو ضمن ألبوم. ومن الناس بقى عرفتها إزاي؟ هقول لكم. الأغنية ظهرت للجمهور لأول مرة بعد ما تسربت على الإنترنت في أبريل 2014. وقتها كان في كلام إنها ممكن تكون مرتبطة بألبوم Ultra Violence اللي نزل في 2014 برضو، لكن لانا قالت وقتها إن كانت كتبها قبل الألبوم بحوالي 4 سنين. ورغم إن الأغنية ما نزلتش بشكل رسمي، جمهور لانا ما نسيهاش، وكل فترة بترجع ترند على ريلز وتيك توك، خصوصا مع فيديوهات الليب سينك والسليبرتي أدتس، وده هو اللي رجعها فايرل تاني. خلونا نسمع Meet Me in the Pale Moonlight ونرجع نكمل كلامنا.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الأغاني الجديدة كلها تسمعها على أنرجي. أنتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: واحدة من الأغاني اللي بنسمعها كتير في فيديوهات مختلفة بس مش عارفين اسمها هي أغنية فايبن لزودا. الأغنية نزلت في يوليو اللي فات وهي من نوعية مزيكة الهيب هوب والتراب وشوية الهاوس اللي بيناسب جدا فيديوهات التيك توك والإنستغرام، خصوصا في فيديوهات الأوتفيت تشيك وفيديوهات الجيم والفيديوهات اللي بتتصور بالليل. وده لأن كلمات الأغنية نفسها بتدور حوالين الثقة بالنفس والخروج والسهر والإحساس إنك داخل المكان وإنت عارف إنك ملفت للانتباه. نسب استماع أغنية فايبن كانت كبيرة من أول ما نزلت، وده عشان الناس استخدمتها في أكتر من 110 ألف فيديو، ده غير نسب استماعها على منصات المزيكا العالمية. يلا نروح نسمع فايبن لزودا ونرجع تاني.

من الأغاني العربي اللي رجعت تاني فايرل بعد حوالي 4 سنين هي أغنية مع نفسي لرامي صبري، اللي دايما متعودين إن هو يبقى عنده أغنية قديمة وترجع ترندينج تاني. الأغنية نزلت في 2022 من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وكانت من أكتر الأغاني ترند وقت نزولها. الكليب وصل للمركز العاشر عالميا على ترند يوتيوب بعد ما عدى 2 مليون مشاهدة، ودلوقتي الأغنية رجعت تاني فايرل ولسه بتحقق نسب استماع عالية جدا، وصلت على أنغامي لأكتر من 9 مليون استماع. الفكرة إن الرجوع ده جه في توقيت رامي صبري نفسه ترند على السوشيال ميديا، وده بسبب حكاية الأغنية الدعائية لفيلم ريد فلاج اللي أعلن إنه هيغنيها، وبعد كده الناس اتفاجئت بستوري بيقول انه لغى الاغنية، وده من غير اي توضيح للاسباب. الفيلم نزل فعلا في السينمات لكن الاغنية الدعائية ما نزلتش معاه، واللي عرفناه ان الاغنية وقتها ما كانتش خلصت، وبعد ما خلصت حصل اختلاف على انسب ميعاد لنزولها، خصوصا انه رامي بيحب يرتب مواعيد نزول اغانيه قبلها بشوية. والمنتج محمد حامد حسم الجدل واكد ان مفيش خلاف شخصي مع رامي، الحكاية كلها متعلقة بتوقيت نزول الاغنية. السؤال دلوقتي، يا ترى هنسمع الاغنية بتاعت الفيلم ولا خلاص كده راحت عليها؟ لكن تعالوا دلوقتي على ما نعرف إجابة السؤال ده، نسمع دلوقتي مع نفسي لرامي صبري.

أغنية نزلت سنة 2007 بتعمل إيه ضمن ليست الفايرل تراكس بتاعت الأسبوع ده في لعبتك فايرل؟ أغنية أنا ولا عارف لتامر حسني، الأغنية اللي أصلاً ما كانتش سينجل بس كانت إحدى الأغاني الرئيسية في ألبوم يا بنت الإيه. الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني نفسه وتوزيع الموزع الموسيقي تميم. الأغنية رجعت تاني فايرل بسبب فيديو واحد، في كرياتور على السوشيال ميديا نزل فيديو وهو بيعمل رقصة على أوترو الأغنية. الأغنية رجعت فايرل وترندنج تاني بسبب أوترو الأغنية اللي بيبقى فيه بيت قوي جدا، والفيديوهات اللي بتتعمل عليه فيديوهات ساخرة جدا. الواحد بينزل الفيديو على الساوند ده ويتكلم على قد إيه هو مش عايش معانا ومش مدرك اللي بيحصل، وان هو لسه مفرفش مهما كانت الظروف او الحاجات اللي بتحصل حواليه. طبعا الناس انبسطت بالترند ده جدا، بس اللي بسطهم اكتر ان اغنيه انا ولا عارف رجعت تاني للضوء مره تانية. وبكده نكون لفينا لفه سريعه بين الاغاني اللي قلبت السوشيال ميديا وبقت ترند على منصات المزيكا في العالم كله. كنتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، انا منى يوسف وهكون معاكم كل جمعه من 6 ل 7 على انرجي 92.1. ما تنسوش تسمعوا بعدي لعبتك عربي مع ساره المنذر ولعبتك انجليش مع باسم كميل. باي باي.

0: كل اليوم
1: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وأنا سارة المنذر بكون معاكم كل يوم جمعة من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. فخلينا على طول نبدأ بالمركز العاشر اللي بتحتل أغنية جديدة على لعبتك عربي الأسبوع ده لنانسي عجرم بعنوان اشهدي يا دني. الأغنية نزلت من 10 أيام تقريباً وقدرت في أول يومين بس تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً على اليوتيوب وصلت لأكتر من 3.5 مليون مشاهدة. أغنية اشهدي يا دني من كلمات وألحان كريم عبدو توزيع باسم رزق وتم تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المخرجة إنجي جمال.
1: المركز العاشر

من المركز الخامس للمركز التاسع بتنزل أغنية دي روحي لأنغام أربع مراكز من الأسبوع اللي فات، بس لسه مكملة معانا الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من شهر تقريباً من ضمن الميني ألبوم دي روحي، وقدرت تحقق 1,300,000 مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشفعي، توزيع شريف مكاوي، وميكس وماستر أمير محروس.

0: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثامن، وهي أغنية محمد عدوية الجديدة جوه عيني. الأغنية نزلت من ضمن الميني ألبوم الجديد جوه عيني اللي نزله عدوية الشهر اللي فات، واللي بيضم 5 أغاني، واللي قدر يحقق نجاح كبير جدا في مصر والوطن العربي. أغنية جوه عيني من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر ماهر صلاح. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.
1: المركز الثامن

أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز السابع، وهي أغنية أحمد جمال الجديدة على بالي خطر. الأغنية نزلت من حوالي أسبوعين تقريباً، وهي السنجل الجديدة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، ألحان أحمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام. المركز السابع.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني انا متحاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش.
0: تحت امرك احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: نون ستوب ميوزك اون انرجي.
2: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
3: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز السادس، وهي أغنية يا حبيبنا لحكيم وحودة بندق. النجم حكيم بيتعاون مع المطرب حودة بندق في ديو جديد بعنوان يا حبيبنا بمشاركة الملحن والموزع أحمد طارق يحيى. التجربة دي طبعا مختلفة شوية لأنها بتجمع بين فنانين من أجيال ومدارس موسيقية مختلفة، واشتغلوا سوا على الأغنية من أول الفكرة والكتابة والتلحين لحد التوزيع وتصوير الكليب. الأغنية من ضمن أول حلقة من الموسم السابع لرد بول مزيكا صالونات، واللي عنوانها وحشتنا يا أستاذ حكيم. وشفنا فيها طبعا حكيم وحودة بندق وأحمد طارق يحيى وهم شغالين سوا جوه الستوديو وبيعملوا الأغنية خطوة بخطوة من الصفر. الأغنية قدرت تحقق نسبة مشاهدة عالية جدا وقدرت توصل لأربعة مليون مشاهدة من وقت نزولها، وهي من كلمات حازم أكس، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر خالد رؤوف. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول خمس مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
2: المركز السادس

0: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم سارة المنذر لمدة ساعة على انرجي 92.1. ووصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتل اغنية وحدي لكايروكي واللي بتنزل تلات مراكز من الاسبوع اللي فات. الاغنية من ضمن ألبوم سوبر نوفا اللي نزل من شهر تقريبا وكسر الدنيا رغم نزوله في موسم الصيف وسط زحمة مرعبة من الاغاني والألبومز اللي نزلت الصيف اللي فات. الألبوم بيضم 10 اغاني واغنية وحدي قدرت تحقق قرب 6 مليون مشاهدة على اليوتيوب وكمان تبقى من ضمن الاغاني الترندنج في اليوتيوب ترندنج فور ميوزك. تعالوا نروح نسمعها في المركز الخامس.
1: المركز الخامس

0: المركز الرابع الأسبوع ده بتحتله أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي، وهي أغنية حياتي حياتي لزياد زازا وسولجا. زياد وسولجا راجعين بيتعاونوا من جديد بأغنية حياتي حياتي، واللي بتقدم لون مختلف شوية عن تعاونهم اللي فات في أغنية سوتس اللي نزلوها في 2024. الأغنية فيها فيوجن كده بين الراب والبوب ولمسة فلامينكو مع جيتار كلاسيك وإيقاعات هادية، وسولجا بيقدم الجزء السريع اللي في الأغنية وبعده زياد بيخش بالكورس اللحني. الأغنية نزلت من أسبوع بالضبط، وهي من كلمات وإلحان زياد زوزا وسولجا، توزيع وميكس وماستر إسماعيل نصرت، والكليب من إخراج خالد مختار.
1: المركز الرابع.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: علي البولتوت كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: إيش مارتن جاركس on Energy Egypt،
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خب راس وهاي فارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
5: Energy 92.1.
6: انت بتسمعوا لعبتك عربي مع سارة المنذر.
7: تامر حسني بيرجع تاني للعبتك عربي الاسبوع ده بأغنية بنت مين من ألبومه الجديد مش هتتكرر، وبيحتل المركز الثالث. الألبوم نزل من شهر وقدرت أغنية بنت مين تحقق نسب استماع ومشاهدات عالية جدا، وصلت ل 18 مليون مشاهدة من وقت نزولها، وكمان قدرت تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. ألبوم مش هتتكرر بيضم 14 أغنية بألوان مختلفة. أما أغنية بنت مين فهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع عادل حقي.
6: المركز الثالث.

0: لولا البنات للهضبة عمرو دياب بتنزل مركز واحد بس من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز الثاني الأسبوع ده بعد ما كانت في المركز الأول. الأغنية من ضمن ألبومه الجديد حبيتك اللي نزل من شهر تقريبا وقدر من وقت ما نزل يحقق نجاح كبير جدا وأغانيه كلها تبقى تريندينج على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى كل منصات الأغاني. أما أغنية لولا البنات فقدرت تحقق 23 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي كمان تبقى تريندينج في اليوتيوب تريندينج في ميوزك. الأغنية من كلمة مصطفى البرنس، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر أمير محروس. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز الثاني

وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي بتحتله هي أغنية Too Late لعاش ولكن من ألبومه الجديد صديق البرنامج. الألبوم نزل من شهر على كل الميوزك بلاتفورمز وقدر يحقق نجاح كبير جدا من وقت نزوله، وأغنية ولا عاش ولكن تحديدا قدرت تحقق قرب 4 مليون مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها، وكمان تبقى من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزك لحد دلوقتي. الأغنية من كلمات Too Late ومصطفى ناصر، ألحان Too Late وتوزيع معتز مادي. قبل ما نروح نسمعها في المركز الأول، عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على أنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول هتسمعوا باسم كميل في لعبتك إنجليش. باي باي. المركز

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1 في الويكند. النهارده يوم الجمعه ودلوقتي الساعه 8، يعني حلقه جديده من لعبتك للاغاني الانجليش بتبدا معاكو. انا باسم كميل وهكون موجود معاكو على مدار الساعه دي عشان نعرف مع بعض ايه هم اكتر 30 اغنيه انجليش انتوا طلبتوهم وحبيتوا تسمعوهم في كل برامج انرجي على مدار الاسبوع اللي فات. زي ما احنا متعودين بنبدا الكاونت داون من المركز ال 30 لحد ما نوصل للمركز الاول قبل الساعه 9 بشويه، وزي ما احنا برضو متعودين الاغنية اللي بنسمعها قبل ما ببدأ كلام على طول هي الاغنية اللي موجودة معنا في المركز الثلاثين، والنهاردة هي من نصيب اغنية جديدة ونيو انتري لروزي اسمها نيو تريك. وعلى فكرة النهاردة معنا اغاني كتير جدا نيو انتري، عشان على مدار الاسبوع اللي فات في اغاني كتير قوي جديدة نزلت في الساحة العالمية. في المركز ال 29 بتيجي أوليفيا دين بأغنية So Easy to Fall in Love. أما في المركز ال 28 فبتيجي زارا لارسن ومعها شاكيرا بأغنية Your Summer The Girl's Trip. أما المركز ال 27 فهي أغنية جديدة برضو للفريق اللي سمعنا له كذا أغنية قبل كده، وهو فريق إنجليزي اسمه Say Now. نزلوا أغنية جديدة وبيقولوا إن دي هتكون الأوفيشال سينجل أو أوفيشال فيرست سينجل من الألبوم الجديد بتاعهم اللي ناس كتيرة قوي مستنياه بقالها حبتين تلاتة، بالأخص إن Say Now هو واحد من الفرق النسائية اللي مسمع جامد وأغانيهم الناس بتحبها جدا. Say Now Met My Match هي الأغنية اللي موجودة معنا في المركز ال 27 والنيو انتري. أما المركز ال 26 فهو من نصيب تايلر سويفت بأغنية إليزابيث تايلر. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل الكاونت داون بتاعنا النهاردة.
2: Twenty-seven.

الكاونت داون لسه مستمر لحد الساعة 9 على انرجي 92.1 ونطلع على المركز ال 25. المركز ال 25 أغنية كانت موجودة في المركز ال 17 الأسبوع اللي فات، لكن نزلت لحد المركز ال 25 وهي أغنية ليسا الجديدة سواديكا. أما المركز ال 24 فهي من نصيب أغنية Ordinary لأليكس وارن. المركز ال 23 من نصيب هيوجل وسولتو بأغنية جاميكن بام بام. أما المركز ال 22 فهو من نصيب أغنية برد نيو انتري لري ايمي، الأغنية جديدة اسمها تو لاود، دخلت على طول معانا الشارتس الأسبوع ده في المركز ال 22. أما المركز ال 21 فهو من نصيب أغنية سويم لفريق بي تي اس. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها، وأول ما نرجع نبدأ مع بعض بقى الكاونت داون في التوب 20 سونجز.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: Non-stop music on energy. لعبتك English مع باسم كميل.
3: يلا بينا نبدأ التوب 20 songs في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. في المركز العشرين بتيجي أغنية برضو new entry لمغنية جديدة اسمها ديلن، ودي أول أغنية ليها اسمها To Love and To Lose. الأغنية دي مسمعة جامد قوي لأن ديلن is very active على السوشيال ميديا بحبة حلوين من قبل ما تنزل الأغنية، وطبعا كانت بتوثق كل لحظة اللي هي تعمل الأغنية دي وهي بتشتغل على أول ألبوم ليها. فالأغنية already وديلن already تعرفوا من قبل ما الأغنية تنزل، لكن أوفيشلي الأغنية نزلت يوم الجمعة اللي فاتت، أغنية To Love and To Lose، ودخلت معانا الشارتس نيو انتري في المركز العشرين. في المركز التسعتاشر بتيجي أغنية Four to the Floor لأوفنباك وستار سيلير. أما في المركز التمنتاشر فبتيجي أغنية جديدة ونيو انتري برضو، لكن المرة دي لناس معروفة، كلين باندت البروديوسر والدي جي العالمي، والمرة دي مع كلوي وأومالي، والأغنية اسمها كومباني. الأغنية حلوة قوي قوي قوي ومن أكتر الأغاني اللي مسمعها معانا شخصيا من أول ما سمعتها يوم الجمعة اللي فاتت، وانتو كمان عجبتكم على انرجي وطلبتوها كتير لدرجة انكم خلتوها تخش على طول نيو انتري في المركز التمنتاشر، وده طبعا مركز متقدم لأغنية نيو انتري. أما المركز السبعتاشر فهو من نصيب سومبر بأغنية My Body Isn't Ready. أما المركز الستاشر بقى فهو من نصيب تايلر سويفت اللي بتظهر لتاني مرة في تشارتس النهاردة بأغنية I Knew It I Know You من ساونتراك فيلم توي ستوري الأخير. وبكده نكون وصلنا لنص التشارتس بالظبط، يعني خلصنا أول نص من المركز الثلاثين للمركز الستاشر. هنبدأ بقى النص الأول من المركز الخمستاشر للمركز الأول، بس بعد ما نسمع شوية من الأغاني اللي قلت لكم عليها.
4: Twenty.

وعلى طول هنبدأ النص الأول من تشارتس النهاردة، يعني من المركز الخمستاشر لحد ما نوصل للمركز الأول. المركز الخمستاشر بتيجي أغنية كانت في المركز السابع الأسبوع اللي فات، وهي أغنية Out of Sight لفريق Miss You. الأغنية دي تعتبر أول أغنية لفريق Miss You اللي نازل وبقوة، والأغنية برضو كانت already عملت تراكشن عالي على السوشيال ميديا من قبل ما تنزل، لأن الفريق كان بيعمل تيزنج للأغنية من قبل ما الأغنية تنزل بشهرين ثلاثة تقريبا. فعشان كده أول ما نزلت الناس حبتها وبتسمعها كتير، وكمان بتطلبوها في كل برامج Energy 92.1. المركز ال14 من نصيب أليكس وارين اللي بيظهر لتاني مرة بعد ما كان موجود معنا في المركز ال24، المرة دي موجود في المركز ال14 بأغنية Emerald Eyes. أما المركز ال13 فهي من نصيب أغنية Move Into The Sun لهيوجل، إيميل أنجل وألترنيت. المركز ال12 بقى من نصيب أريانا جراندي اللي بتخش معانا سباق الأغاني لكن بأغنية جديدة ما دخلتش التشارتس معانا ولا مرة، وهي أغنية Stay. الأغنية دي ترندنج جدا وفايرل جدا على السوشيال ميديا اليومين دول، لأن الساوند بتاعها ترندنج وفايرل، وهي أغنية من أغاني ألبومها الجديد باتل. أغنية أريانا جراندي Stay في المركز ال12. والمركز ال11 بره التوب 10 سونجز على طول بتيجي أوليفيا رودريجو بأغنية Drop Dead. كده مش فاضلنا غير التوب 10 سونجز، أكتر 10 أغاني إنجليش طلبتهم وحبتهم في كل برامج أنرجي على مدار الأسبوع اللي فات. يا ترى هيكونوا إيه؟ خليكم بتسمعوا لعبتك للأغاني الإنجليش لحد الساعة 9. 15

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه

0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
2: النهاردة الويكند، نون ستوب ميوزك على إنرجي. لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
3: لعبتك للأغاني الإنجليش لسه مكمل معاك، وهنبدأ مع بعض التوب 10 سونجز. وفي المركز العاشر بتخش أغنية جديدة، لكن المرة دي لإسمين كبار جدا، مالومة ومعاه شاكيرا اللي بتظهر لتاني مرة في حلقة النهاردة بعد ما كانت موجودة في المركز 28 مع زارا لارسن بأغنية يور سومر، موجودة مع مالومة في المركز العاشر بأغنية جديدة ونيو انتري اسمها أجوا. الأغنية دي مسمعة جدا برضو، وطبعا اسمين كبار زي دول أكيد ناس كتير هيكونوا بيسمعوهم. في المركز التاسع بتيجي أغنية Save Me Tonight لجينيفر لوبيز وديفيد جاتا. أما المركز الثامن فهي من نصيب أغنية Save My Life لكايجو، كاليد وغريفن. المركز السابع من نصيب هاري ستايلز بأغنية American Girls. والمركز السادس من نصيب New Entry، لكن المرة دي لتروي سيفان. تروي سيفان نزل تاني أوفيشل سينجل من ألبومه الجديد She's the Best. أول أغنية كان اسمها She's the Best، وتاني أغنية اللي موجودة معنا النهاردة New Entry في المركز السادس اسمها Party. Party تاني سينجل من ألبوم تروي سيفان الجديد اللي هينزل خلال الأسابيع اللي جاية، ودخلت على طول معنا الشارتس في المركز السادس. كده مش فاضل لنا غير التوب 5 سونجز اللي هنعرفهم مع بعض بعد ما نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها، ونرجع نكمل ونختم لعبتك للأغاني الإنجليش.

الأخباري. وخلاص وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وهم التوب 5 songs، أكتر 5 أغاني إنجليش طلبتوهم على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج أنرجي. في المركز الخامس بيجو Cat's Eye بأغنية Animal. Animal تعتبر تاني official single من الإي بي بتاعهم Wild، وطبعا حققت نجاح كبير جدا بعد ما نزلوا Pinky Up وقبل ما نزلوا Hootie Fruity. أما المركز الرابع فبتظهر أريانا جراندي مرة كمان، لكن المرة دي بأغنيتها Hate That I Made You Love Me اللي كانت أول single من ألبومها Battle. المركز الثالث من نصيب مايلي سايرس اللي نزلت من المركز الأول بعد ما قعدت فيه أسبوعين بأغنية Base Persuades، نزلت للمركز الثالث في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. وعلى فكرة مايلي سايرس نزلت ألبومها الجديد يوم الجمعة اللي فات. أما المركز الثاني فبيجو Cat's Eye برضو اللي كانوا موجودين معانا في المركز الخامس بأغنية Animal، موجودين معانا في المركز الثاني بأغنية Hootie Fruity اللي كانت في المركز الثالث وتعتبر ثالث official single من الإي بي بتاعهم Wild. أغنية Hootie Fruity مرشحة لجائزة Song of the Summer في الـ MTV Video Music Awards اللي هتتعمل يوم الحد الجاي، وطبعا هتسمعوا أسامي كل الفايزين خلال البرامج خلال الأسبوع اللي جاي على Energy. أما المركز الأول وكانت في المركز الثاني الأسبوع اللي فات ومحققة نجاح كبير جدا جدا جدا، هي واحدة كانت في نفس البرنامج اللي طلع فريق Cat's Eye لكن بكل أسف خسرت وما دخلتش الفرقة معاهم، وهي أدلة. أدلة مكسرة الدنيا من ساعة ما نزلت ألبومها الجديد بريما، وبالأخص من ساعة ما نزلت أغنيتها نيكول كيدمان. أيوة الأغنية اسمها نيكول كيدمان على اسم الممثلة الهوليوود المشهورة جدا جدا جدا، لأن هي بتعشق نيكول كيدمان، والأغنية دي مسمعة جدا وفايرل جدا على كل السوشيال ميديا والناس حبها، لدرجة إن نيكول كيدمان نفسها عملت تيك توكس كتيرة قوي على تيك توك بالساوند بتاعها نيكول كيدمان. أدلة نيكول كيدمان هي الأغنية رقم واحد وأكتر أغنية طلبت على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج Energy 92.1. يا رب كل الأغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها في حلقة النهاردة تكون دايما عجباكو. طبعا هجيلكو الويكند الجاي في نفس الميعاد من الساعة 8 لحد الساعة 9 بالليل على Energy يوم الجمعة، وأغاني جديدة في لعبتك للأغاني الإنجليش. كنت معاكو باسم كميل. Have a very nice weekend واشوفكو الأسبوع الجاي على خير. سلام. Let's go. 3

Yeah. In the zone. They got 10 zero. Oh. Oh, shit.

0: أجدد الأغاني
1: على إنرجي وبس.
2: جديد عزيز عبتو على إنرجي، مفيش غيرك.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف

0: حبيبي
1: رواح على بيت ابوك.
2: اغاني حصريه وبس على انرجي.
3: فاير فاير فاير

0: It's Friday. Non-stop music.
1: اسمع اغنيتي الجديده تعي نطير مع ايهاب الكواسمي من البومي الجديد بلبله. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: لاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: تقدر تسمع انرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: الأطفال المزيكا لعبتها.
1: Back to back, Ma Martin Garrix and Armin van Buuren, the Energy Extravadance.